ماش قادرش كلا ساميدا اولي سو هملي شو كلا ساميدا اولي شيتو ماش قادرش كلا ساميدا اولي سو

والهينا مجردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم.

0: الكبير ديالي هادي شكون عارفني نشطع بالعربي
1: منوالا parmi tant d'autres
0: منوالا
1: منوالا